0: يلا يا احداث دياب قوم غني لنا غنية ولا صوتك ما بيطلع الا بالحبوش.
1: قوم يا دياب.
0: ايوه

0: That was Diyad Mashour from Syria. You are listening to WKCR 89.9 FM New York, WKCR HD1, and on the web, WKCR.org. And now, with one of the most popular male Egyptian singers in the second half of the 20th century, Abd al-Halim Hafez.
1: دلوقتي زي الهوى كتب كلمتها الشاعر الأستاذ محمد حمزة ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي طبعا هتقولها معايا الفرقه المسيه بقياده الاستاذ احمد فؤاد حسن

رميت الورد طفي بالشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملان دمع ملان دمع يا حبيبي وفي عز الأمان.